0: فأكثر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: قم فأنذر.
1: Arise and warn.
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify.
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify.
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun.
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain.
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord, be patient.
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish.
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهدت له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.

0: أكثر.
1: And said, This is naught else than magic from of old.
0: إن هذا إلا قول البشر.
1: This is naught else than speech of mortal man.
0: سأصليه سقر.
1: Him shall I fling unto the burning.
0: وما أدراك ما سقر.
1: Ah, what will convey unto thee what that burning is?
0: لا تبقي ولا تذر.
1: It leaveth naught, it spareth naught.
0: لواحة للبشر.
1: It shriveleth the man.
0: عليها تسعة عشر.
1: Above it are 19.

0: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ.
1: When the heaven is cleft asunder.
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ.
1: When the planets are dispersed.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ.
1: When the seas are poured forth.
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ.
1: And the sepulchres are overturned.

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: Every man that day will have concern enough to make him heedless of others.
1: وجوه يومئذ مسفرة.
0: On that day, faces will be bright as dawn.
1: ضاحكة مستبشرة.
0: Laughing, rejoicing at good news.
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة.
0: And other faces on that day with dust upon them.
1: ترهقها قترة.
0: Veiled in darkness.
1: أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: Those are the disbelievers, the wicked.
2: Chapter 87, verse 1.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.
3: Praise the name of thy Lord, the Most High.
1: الذي خلق فسوى.
3: Who createth, then disposeth.
1: والذي قدر فهدى.
3: Who measureth, then guideth.

0: الفجر.
1: By the dawn.
0: وليال عشر.
1: And 10 nights.
0: والشفع والوتر.
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر.
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: There surely is an oath for thinking man.

0: pecado.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.